الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة عامة وخصوصا إلى روح المرحوم سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين ابن المرحوم سلطان محمد جمال العالم وحاضر حضرته وأهل قربته وخصوصا إلى روح المرحومة Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit Binti Almarhum Pengiran Bendahara Pengiran Anak Abdul Rahman Wa ila hadratin Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa alihi wa ashabihi al-kiram Al-Fatihah

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم.

أستغفر الله العظيم تائبون إلى الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: آمين
0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
1: آمين
0: وتقضي لنا بها جميع الحاجات
1: آمين
0: وتطهرنا بها من جميع السيئات
1: آمين
0: وترفعنا بها عندك على الدرجات
1: آمين
0: وتبلغنا بها أقصى الغايات
1: آمين
0: من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
1: آمين
0: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آمين
0: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
1: آمين
0: فلك الحمد حتى ترضى
1: آمين
0: ولك الحمد إذا رضيت
1: آمين
0: ولك الحمد بعد الرضا
1: آمين
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين
1: آمين
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين
1: آمين
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
1: آمين
0: وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين
1: آمين
0: اللهم أوصل وتقبل واجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم
1: آمين
0: وما هللناه من لا إله إلا الله
1: آمين
0: وما سبحناه وما قلناه من يا الله
1: آمين
0: وما صليناه على النبي صلى الله عليه وسلم
1: آمين
0: في هذه الساعة المباركة
1: آمين
0: هدية منا واصلة
1: آمين
0: ورحمة منك نازلة
1: آمين
0: وبركة شاملة
1: آمين
0: نهديها ونقدمها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
1: آمين
0: ثم إلى أرواح أزواجه وآله وأصحابه وتابعيه وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين
1: آمين
0: ثم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من استمعنا هاهنا بسببهم وخصوصا إلى روح المرحوم.

0: Um Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Ibni Al-Marhum Sultan Muhammad Jamalul Alam wa hadiri hudratihi wa ahli kurbatihi wa khususan ila ruhil marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit binti Al-Marhum Pengiran Bendahara Pengiran Anak Abdul Rahman wa khususan ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilaihim ajma'in
1: amin
0: awsilillahumma thawaba zalika minna ilaihim
1: amin
0: waj'alhu nuran yas'a
1: amin
0: wa tala'la'u bayna aydihim
1: amin
0: waj'alhu fakakan lahum minan nar
1: amin
0: wa sitran lahum minan nar
1: amin
0: wa fida'an lahum minan nar
1: amin
0: wa najatan lahum minan nar
1: amin
0: Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum
1: amin آمين.
0: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
1: آمين.
0: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
1: آمين.
0: ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا
1: آمين.
0: ومشايخنا
1: آمين.
0: ووالديهم
1: آمين.
0: وجميع المسلمين والمسلمات
1: آمين.
0: والمؤمنين والمؤمنات
1: آمين.
0: من مشارق الأرض إلى مغاربها
1: آمين.
0: اللهم اجعلها في صحائفنا
1: آمين.
0: وصحائف والدينا
1: آمين.
0: ومشايخنا
1: آمين.
0: ووالديهم
1: آمين.
0: والسادات الحاضرين ووالديهم
1: آمين.
0: أم الجميع برحمة ورضوان
1: آمين.
0: وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان
1: آمين.
0: يا حنان
1: آمين.
0: يا منان
1: آمين.
0: يا بديع السماوات والأرض
1: آمين.
0: يا ذا الجلال

0: maskub. Wa fakihatin kathiratin la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Wa furushin marfu'ah. Ma'alladhina an'amta alayhim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqan ya arhamar rahimin. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi 'ibadi. وادخلي جنتي
1: آمين.
0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة
1: آمين.
0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
1: آمين.
0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: آمين.
0: تقبل الله منكم
1: منا

الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وموالاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة أثابكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله